0: ንዝኽሪ ምበል 5 ዓመት ክልኣዊ ስነ ሜላዊ ዝምድና ቅዱስቲ መንበርን ከብቨርድን ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ዝተረኽቡ ሊቀ ጳጳሳት ትጋላ ሃገር ዋና ፅሕፍ ርክብ በምስ ሃገራትን ኣህጉራዊ ውድባትን ቫቲካን ኣገባብ ዕዮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ክልኣዊ ስነ ሜላዊ ርክብ ብዕምቀት ዝድህስስ መደረ ከም ዘስምዑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ምክልኻል ህወት ስድራ ቤት ሃይማኖታዊ ናፅነት ሰብዊ መሰላት ዴሞክራሲ ብዙሓ ጎናውነትን ኣህጉራዊ ሕግን ቅዱስቲ መንበርን ከብቨርድን ዝካፈልዎ መሰረታዊ ክብርታት እዮም ጎኒ ጎኒ እዚኦም ከም ግርጭታት ቅልብላዊ ከባብያዊ ኣየር ዘይማዕርነት ስደት እደ ጥበባዊ ለውጢ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዕፀፋርስ ቅልብላዊ ክብርታት ውልቃውነትን ምጥፋእ ስምዒት ሓቅን ዝብሎ ዓበይቲ ዓለማዊ ብድሆታት ከም ዘለዉ ኣብቲ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ስነሜላዊ ክልኣዊ ርክብ ቅዱስቲ መንበርን ከብቨርድን ኣብቲ ሃገር ክሳብ ብዕለት 14 ግንቦት ዑደት ዘካይዱ ዘለዉ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ዋና ፅሓፍ ርክብ በምስ ሃገራትን ዓለምለኻዊ ትካላትን ኣብቲ ዕለት 11 ግንቦት ኣብ ከፕቨርደ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዝስምዖም መደረ ሓፈሻዊ ስእሊ ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ይሕብር ኣብ መንጎ ሓንቲ መንእሰይ ሉዓላዊት ሃገርን ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ጥንታዊ ስነሜላዊ ክልኣዊ ርክብ ቅዱስቲ መንበር ንፍርቂ ዘመን ዝፀንሐ ምይይጥን ምትሕብባርን ናይ ሓቂ ዕርክነት ዘረጋግፅ እዩ እንክብሉ ዘጉልሑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ርክብ በምስ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ዋና ፅሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር እቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ስነሜላዊ ክልኣዊ ርክብ ማእከላይ ዕላማ ሰላምን ክብረት ሰብኣዊ ፍጥረትን ንምክልኻልን ምድንፋዕን ዘተኮረ ነዊሕን ጥንታውን ታሪካዊ ልምዲ ከም ዝድልድል ኣጉሊሖም ኣብዚ መዳይዚ ነቲ ኣብ መበል 11 ክፍለ ዘመን ኣብ እዋን ጎርጎርዮሳዊ ተሓድሶ ዝነበረ መበቆል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ስነሜላዊ ክልኣዊ ርክብ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ሕጋዊ መሰል ልኡኽነት ለቢሱ ከም እተመስረተ ኣዘኻኺሮም ነቲ ኣብ መበል 15 ዘመን እተረኽበ ተቋማዊ ርግኣት ኣጉሊሖም እቲ ፀኒሑ ብካልኦት ሃገራት እውን ተቐባልነት ዝረኸበ ምስግጋር ካብ ሓሊፉ ናብ ቋሚ ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅዱስቲ መንበር ከም እተሰጋገረን እዚ ድማ ቀንዲ መዳይ ናይ እዋናዊ ስነሜላዊ ክልኣዊ ርክብ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ኣስተብሂሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ መበል 16-17 ክፍለ ዘመን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ስነሜላዊ ክልኣዊ ርክብ ኣብ ምሕያል ኣተወኪሩ ኣብ መንጎ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽን ጳጳሳዊ ወኪልን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ልኡኽን ብዝብል ደረጃታት ዝፍፀመ ምዃኑ ከም ዘብርሁ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ኣብዚ እዋን እዚ ቅዱስቲ መንበር ብጀካ ካብ ሕብረት ኤውሮፓን ሉዋላዊ ወተሃደራዊ ስርዓት ማልታን ምስ 184 ሃገራት ስነሜላዊ ክልኣዊ ዝምድናታት ትሕሉ ከምኡእውን ኣብ ቅዱስቲ መንበር ተፈላጥነት ዝረኸባ ኣብ ሮማ መቐመጥ ምስ ዘለዎን 93 ሃገራት ስነሜላዊ ክልኣዊ ዝምድና ከም ዘለዋ ዝገለጹ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስነሜላዊ ክልኣዊ ዝምድና ሜላን ኣሰራርሓን ናይ ቅዱስቲ መንበር ቤት ፅሕፈቶና ፅሓፍ ቅዱስቲ መንበር ኣብርሂኦም ኣብ ውሽጢ እቲ ንዘመናት ዝማዓበለ ተመክሮ ንሰላምን ፍትሕን ንሰብኣዊ ክብረትን ንምክልኻልን ምድንፋዕን ምስ ሪፓብሊክ ከብቨርደ ዝነበረ ርክብ ከብቨርደ ኣብ 1975 ዓመተ ምሕረት ናፅነታ ቅድሚ ምእዋጁ እውን ከይተረፈ ዝጀመረ ምዃኑ ገሊፆም ነቲ ዕለት 1 ሓምለ 1970 ዓመተ ምሕረት ኣብ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣጎስቲኒዮ ኔቶ ማርሴሊኖ ዶስ ሳንቶስ ከምኡእውን ኣሚልካር ካብራል ምዝርከቦም ንብዙሓት መራሕቲ ምንቅስቓሳት ናፅነት ኣፍሪቃ ዘካይድዎ ርክብ ብዘኪሮም እቲ ርክብ ንግዚኡ ምስ ፖርቹጋል ዝነበረ ርክብ ቋረፅ ዝገበረ እውን እንተነበረ ቤተ ክርስትያን ንጉዳይ ኣፍሪቃን ክብረት ህዝብታትን ንምድንፋዕ ዘለዋ ትብዓት ዝመልኦ ቆራፅነት ዘርኢ ምንባሩ የጉልሑ ህላዊ ቤተ ክርስትያን ብወገኑ ኣብ ታሪክ ሪፓብሊካዊት ከብቨርደ ዝተሰረተ ኣካል መንነታ ዝፈጥር ኮይኑ ኣብ 1462 ዓመተ ምሕረት ካብቶም ቀዳሞት ነበርቲ ከብቨርድ ዝኾኑ ካቶሊካውያን ልኡካን ወንጌል ኣብ ባህላን ስነ ጥበባ ስነ ሙዚቃኣን ልምድታታን ዓብይ ፅልዋ ኣሕዲሮም እዮም ኣብ 1533 ዓመተ ምሕረት እዩ ኣብ ትሕቲ ሰሃራዊ ኣፍሪካ ናይ መጀመርታ ሰበኻ ሳንቲያጎ ደ ካቦ ቨርደ ዝተመስረተ እዚ ድማ ነታ ሃገር ኣብያተ ትምህርትን ኣባይቲ ሕክምናን ትምህርታዊ ትካላትን ዘለዋ ማእከል ወንጌላውነትን ማሕበራዊ ውድባትን ክትከውን ከም ዘብቅዓ ኣስተብሂሎም እታ ክርስትያን ካብ ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ ስርዓታት ርሒቓ ሰብኣዊ ክብረት ክኽበርን ተልኡ ከዓ ንምፍጻም ናፅነት ክወሃባን تحتت أبزمراي زنتي أبكل التشحن عصر تسرستن عمت محرط أب منغو قدست منبرن كب فردن التقب رسم معتوكي سوم بفلعي أب مراي تعنان تمهرتن حاجزن من رقيقات زعلم مخانو يقلحو لك باباسات غالاقر نترس لك أنا باباسات لن مبل عصر تربعته أب فقرن حق نزتمسرة زمدناتات أبيلو زيت عدكن عدكي زفتحن سلام نخهلو زقربوت أوعد أب قبرنا موعال ناي تسفان كبرتاتن سنملاو كلي أو ركبات كدم فع التبابي عم أب مود داعتا مراحتن حزبن كاب فردة نحبارا والربحة فتحي حادنة المتحق قازن أب مدلاي كتسان عتلابيوم كم أون ألت عصر تحادة قنبوت لكبا بسات بولي ريتشارد قالا غراب ستروخ بلوسنا سرعات التقب عبرا كل تيعو سمم كل تشحن عصر تسرسن عامتا محرات كدستمان بارن ريبوبليكاويت كاب فردة بنعيتي كبابي أو بيتا كريستيان كم اتخدتم زينا فاتيكان أفليتو
1: أب كرات قدوس بيتروس أب جزي حفشاو تمرتا كريسوس أب لئلي ريسا لي كانوا أباسات قدوس يوحانس باولوس كالا إيفا تنقدلت كابزفت سام إنو أربعان حمشتن عمتات حليفو يركب زغرت فتصامي دماء مستي أب كالات ريسا لي كانوا أباسات يوحانس باولوس كالا إين تكا أتومن تن صباري قزلو صلوتن يغريتان أب أملاغ مؤمانن زتتا حزي إيو بعلت عصر تسلستا قنبوت شحن تشعت ميتن سمانين حدن عب كرعات قدوس بيتروس عب لعلي ريسا لي كانوا باسات قدوس يوهانس باولوس كالعي فتنا قتلت كابز فتسام انهو أربعان حمشتن عمتات حاليفو يركب زد ما عب تاريخ بيتا كريسيان عصر زحدقن اقالبو اهقراو محبرة سبز سحبن فتسامي نبره زغرتا معالتتيا خام مستياب الدباباي قدوس بيتروس ركب مسلتات ترايزي كونس مستيري سليكانا وباسات يوهانس باولوسن تكاتو من عبتن سعبن زنبرا عمتات زستم هروو صلوتن يقرم ببالن عب عملاخ مئمانن ون يتاساسر ايو عب ورح قنبوت شحن تشعاتا ميتن سمانين حادن أخغراون محبراون بولوتيكاون هواهو أب مونغو مبراقن معرابن بحدش وطري تلاعيلو حبر السوفييت أب ليلة أفغانستان زغبر التوورار نتزحو الكينات أقواهارو أب مبراق أيروبا دما بتي أب بولاند استغلقلين أي ناسا محبر نقدي سوليدار نوشي شاقلوت الناوة سخخده أب إيطاليان عمتات زسنح قبرش بران طروف بولوتيكاو عمتن أني دي بيومبو عمتات مريح النت تباهيلو زفلت نمحبر سب كساب حمرتو قد كيتو النبره ربو علت عصر تسلستا قنبوت شعنت شعات ميتن سمانين حدن الدباباي قدوس بيتروس بطوم ابسموناوي حفشاو تمرتا كرسوس نكساتفو تاكي بوم زنبرو نقاديان مليئو نبره ريزالي كانوا باسات يوهانس باولوس كالايكا كاب كرابا رحكت كتوكو صلو من كلو نطوم منان كم تلمود بتاس عدا جيب زعينتا ماكينا نازورو سلامتا يهبو نبرو بتياب لعلي اوم استفت سمامت كاعتي ريسا لي كانوا باسات كبيد قطعات سلز وردهم بقون بقون بهوسبيتال جمالي روما تسدو. حدا كابتهم بزعبات فتصامي بغطتا سبساب زهبو زنبرو غازيت انيار دي فاتيكان بنديتو نارداتشي ايو. دمس دمانة تدحري تمت كاعتزا قاطة محن فشفشن سقطان يم حلالف نبره. نطوم ابتعد دباباي زنبرو هزبك عزبام كلو اطوم سبات بسغطا زخون زينا زي صبيو يمسلو اتوم باباساتن كهاناتن كا نتوم عمنتي ريسالي كانا باباسات كالتيفوم انت كحويو كتسليو تساوعيت اغربو لوم سانيحو ببيت صحفت كدست منبرز وصغازيت او مغلسي ريسالي كانا باباسات اب كبدوم كمزي تواقون اب هوسبيتال جمالي مدبحتي يقبر اللوم كمزلون الرقاقيسو اتمغلس عصيبو كونة تاتوم كبيد كوانتا نبره ناي محواي مسرطاو تسفاتات كم زلو قليسو دهر أربعة معالتي كاب هوسبيتال عب قزيه صلوت نقصة سماي عب زم حلال فو ملغتي ريسالي كانوا باسات يوهانس باولوس كالاي عب كدمتوم مؤمنان نتمت كعتزفت سمي محمد علي أكشا يغريتا كم زغبرولو بغهدو تزاري بوم من تتمت كعتزفت سمي سب كم زي سليو كال بمئتاو دما أنا بخلونات كيه بمبال نهيواتوم اندگنا ناب قدس دنگل ماريام اوفيو. ابتن قصيلن زنبرا عمتات اتبعلت عصر تسلستا قنبوت شحن تشعات ميتن سمانيان حادن ستقات مفتصاميتات مستري سليكانا وباسات يوهانس باولوس ምስ ማርያም ፋጢማ ዝነበሮም ተወፋይነት ኣጸቢቑ ተታሓሓዘ። ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ካልኣይ ሕይወቶም ብኣማልድነታ ከም ዝደሓነት ብተደጋጋሚ ገሊጾም ነይሮም። ብዕለት 8 ሚያዝያ 2005 ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ጳውሎስ ካልኣይ ካርዲናል ጆሴፍ ራዚንገር ዳሓር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ዝኾኑ ብዛዕባኦም ኣብ ዝሃብዎ ምስክርነት ብዛዕባ ስቃዮምን እምነቶምን መስኪሮም። ካብታ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ጳውሎስ ካልኣይ ዝተጻሕፈት ተዘክሮን መንነትን እትብል መጽሓፍ ብምጥቃስ ድማ ብዛዕባ እቲ ብፍቕሪ ዝተለወጠን ምስ ምስጢር ክርስቶስ ሓድነት ዘለዎን ስቓይ መብርሂ ሂቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እውን ብዕለት 12 ግንቦት 2021 ኣብ ድረቲ ዝኽሪ ኣብ ዝተገብረ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ ነቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዘኪሮም። ኣብ መንጎ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ ዕለትን ኣብ መንጎ በዓል ማርያም ፋጢማን ዘሎ ምትእስሳር ብምጥቃስ ድማ እቲ ፍጻሜ ንደቂ ሰብ ሕይወትናን ታሪኽ ዓለምን ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ክብሉ ጠቒሶም። ዝኽሪ ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ሕጂ እውን እንተኾነ ይንጸባረቕ እዩ ዘሎ። ብዕለት 11 ግንቦት 2025 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ መንበረ ጴጥሮስ ምስ ተመርጹ ነዊሕ ከይጸንሑ ኣብ እዋን ጸሎተ ንግሥተ ሰማይ ንመንሰያት ኣብ ዝተዛረብሉ እዋን ኣይትፍርሁ፣ ንጻውዒት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ክርስቶስ ጐይታን ተቐበሉ ብምባል ምስ ቃላት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ኣጸቢቑ ዝተተሓሓዘ ቃላት ደጊሞም። ድሕር ሓደ ሰሙን ማለት ብዕለት 18 ግንቦት 2025 ኣብ ዝኽሪ ልደት ካሮል ቮይቲላ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ነቲ ናይ መንበረ ጴጥሮስ ኣገልግሎቶም ናይ ዝጅምሩሉ መስዋዕተ ቅዳሴ መሪሖም።
0: ቅዱስ ተማምበር ኩናት ቁጠባ መንቁልቋል ጽንፉ ፍጻሜታት ከባቢያዊ ኣየርን ፖለቲካዊ ዘይመረጋጋእን ኣብ ስርዓታት ሕርሻ መግቢ ዓለም ዘስዕቦ ጽልዋ ብምጉላሕ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከቡ ስርዓታት መግቢ ሰብኣዊ ክብሪ ማእከል ዝገበረ ክኸውን ጻውዒት ተቐረበ። ዕለት 12 ግንቦት ኣብ ታጃኪስታን ከተማ ዱሻምቤ ኣብ ዝተኻየደ መባል 35 ኣኼባ ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራትን ኤውሮፓ ኣብ ዝምልከት ዘባዊ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉን መደረ ዘስምዑን ቋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ኣብ ትካል መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓለም ሓቆፍ መዋልን ልምዓት ሕርሻን ዓለም ሓቆፍ ትካል መርሓ ግብሪ መግቢ ሊቀ ጳጳሳት ፈርናንዶ ቺካ ኣሬላኖ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ርኡይ ምዝንባዕ ኣብ ዝረኣየሉ ስርዓታት ሕርሻዊ መግቢ ጽንዓት ክህሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ጻውዒት ኣቕሪቦም ነቲ ዋዕላ ኩሉ ሰብ ህዱኡን ምሉኡን ህይወት ንኽመርሕ ዘኽእሎ መግቢ ምእንቲ ከይስእን ስርዓት ሕርሻ መድንፋዕ ዝብልን ንዘንበረሸቶ ድጋፍ ቅድስቲ መንበር ኣረጋጊፆም ድሕሪ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ዓለምለኻዊ ቅልውላው ድሕንነት መግቢ ንምድንፋዕ ጭቡጥ ስጉምትታት ምውሳድ ዘለዎ ኣገዳስነት ከም ዘጉልሑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ሓያሎ ግጭታት ንዓለም ለኻዊ ዕዳጋታት መግቢ ከም ዝሓሰዮን ገለ ካብዚ ከዓ እቲ ንሰደድ እኽልን ቀረብ ድኹዕን ክቋረፅ ዝገብር ዘሎ ውግእ ሩስያን ዩክራይንን ከምኡ እውን ዋጋታት ነዳድን ድኹዕን ከም ዝውስኽ ዝገብር ዘሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እስራኤልን ዘሎ ውግእ ጠቂሶም ኣብ ስርዓት መግቢ ዕንቅፋት ዘስዕበ ካልእ ግጭታት ከዓ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ዘሎ ውግእ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከቢድ ሕፅረት መግብን ብርቱዕ ዕጥሜትን ክውስኽ ይገብር ምህላው ገሊፆም ኣብተን ዝጠቃስዎን ሃገራት ሕውነታዊ ስኒት ተመሊሱ ብምትሕብባር ነዚ ኣዝዩ ኣሉታዊ ዝንባለ ክቃለሳ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ እቲ ቀንዲ ሸቶ ኩሎም ሰባት እኹል ውሑስን ዝተመጣጠነን መግቢ ምርካብ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ቋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ሃገራት ኤውሮፓ ማሕበራዊ ፍትሒ ምህዳራዊ ቀጻልነት ከምኡ እውን ንሰብኣዊ ፍጥረት ኣኽብሮት ከም መምርሒ ናይ ኩሉ መንግስታውን ናይ ብሕቲ ስጉምትታትን ዘጠቓለለ ኣገባብ መግቢ ንምርግጋፅ ዝድርሕ ሕጋዊ መሰረት ክህሉ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጡ። ኣብ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ሕርሻ መግቢ ተፃዋርነት ምህናፅ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ግዜና ዘሎ ኣዝዩ ህፁፅ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘሎ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ሓደ ዓይነት ናይ ምህርቲ ሜላታት ኣብ ክንዲምጥቃም ካብ ስስዐ ምዝመዛ ርሒቁ ናብ ብዝያዳ ተኣፋፍን እተረስዐ ነገጠራት ሃብቲ ብምውፋር እቲ መግቢ ንምፍራይ ዝሰዓብ መገዲ ምቕያርን ምእዋንን ኣገዳስነቱ ብምምልካት ሕርሻ ብጥበባዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ውሳነታት ክድገፍ ኣለዉ። እዚ ከዓ መንእሰያት ኣብ ሕርሻ ውዕውዕ ሓይሎም ንኸወፍዩ ከምኡውን ኣብ ገጠራት ብተስፋ ምቁራፅ ናብ ከተማታት ንኸይስደዱ ዝድግፎም ምዃኑ ኣስተብሂሎም ኣብ መወዳእታ ሊቀ ጳጳሳት ኣሬላኖ ምህርቲ ሕርሻ መግቢ ንኽብረት ሰብኣዊ ፍጥረት ኣብ ማእከል ክዕቅብ ንመጻኢ ኣብ ሓደጋ ኸየእተወ ድሌት መግቢ ከማልእ ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ግቡእ ስራሕ ከተባብዐ ኣለዎ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር።

0: አውነት ሰብ አበምድ ላይ ናይ መፈጸምታን መወዳዕታ አውን ንጽቡቅ ናይቶም ከም ሰብ አባል ዝኾኑሉ ሕብረተሰባትን ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ኣድማስ እዚ ምሁራውን ግብረገባውን ኣቕምታት ሓላፍነታውን ኣፅነትን ተወፋይነትን ሓባራዊ ረብሓን ብስኒት ይለምዕ ብጽኑዕ ብግልጺ ክዘራረቡን ብቕንዕና ክዋስኡን ዘሎ ተኸኣልነት ክሓስቡ ዝኽእሉ ሰባት ይፈጥር። ሓቂ ብፍቕሪ ምርዳእ ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ብምምልካት እዚ ኣገላልጻ እዚ ብዓይነ እምነት ዝተገብረ ርቱዕ ጽማሬ ተልእኾ ናይቲ መንበረ ጥበብ ምዃኑ ከም ዘብርሁ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ንባሕሊ ክርስትና ሓቂ ኣእምራዊ ኣተሓሳስባ ወይ ረቂቕ ኣተሓሳስባ ጥራይ ኣይኮነን እንክብሉ ብምዝኽኻር ኣብ ክንድኡስ ሓቂ መንነቱ ኣብቲ ንርእሱ ሓቂ ምዃኑ ዝገልጽን ንሰብ ምሉእ ብምሉእ ዝገልጽን ዝለዓለ ጸዋዕታዊ ዘርእዮን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ካብዚ ኣረኣእያ እዚ ብኣእምራዊ ጽንዓትን ስነ ፍልጠታዊ ቅንዕናን እትደሊ ሓቂ ኣብ ፍቕርን ናይ መወዳእታ ምዕቀንያ እያ እትረክብ። ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ንሓደ ክርስትያን ሓቂ ምዝራብ ነቲ ሰብ ዝሓንጽን ዝፍውስን ናብ ፍጻሜ ዝመርሕን ናይ ፍቕሪ ተግባር ስለ ዝኾነ እዩ እንክብሉ ኣስተብሂሎም ሓቂ ውልቃውን ርክባውን ኣድማስ ከም ዘለዎ ኣፍልጦ መሃብ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጉሊሖም ከምዚ ዝኣመሰለ ኣፍልጦ ንፍልጠት መዕብለልን መነጸልን መጋበርያውነትን ጥራይ ንኸይከውን ይዕቅቦ። ኣብ ክንድኡስ ንፍትሕን ክብርን ንነፍስ ወከፍ ሰብ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ሰባት ናብ ምግልጋል ከም ዝመርሖ ኣትሪሮም ከም ዘዘኻኽሩ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓቂ ብፍቕሪ ፍልጠትን ህይወትን ኣእምሮን ስነ ምግባርን እምነትን ምኽንያትን ስነ ትምህርታዊ ብልጹነትን ዜግነታዊ ሓላፍነትን ንምውኽኻድ ዝፅዕር ጸዋዕታ ናይ ስነ ትምህርታዊ ማሕበረሰብ ይገልጽ። ምርምር ምምሓር ሞያዊ ህንፀትን ከም ኣገልግሎት እምበር ፍጻሜኡ ርእሰ ተወካስነት ኣይኮነን። ፍልጠት ኩሉ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት እቲ ሰብ ዝርከበሉ ዝያዳ ሰብኣዊ ፍትሓውን ስግረ ባሕርያውን ክፉት ሕብረተሰብን ምህናት ዝዓቀነ ምዃኑ ኣስሚሮም ሓቂ ብፍቕሪ ንሞያኦም ክመርሕ ብምትብባዕ ከምኡ እውን ህንፀታውን ሓባራዊ ንጥፈታትን መንበረ ጥበብ ነማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም መንበረ ጥበብ ኣማዕቂቦም መልእኽቶም ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
1: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ትማል ሰሉስ ኣብ መበል 79 ዓመት ዕድሚኦም ንዝዓረፉ ካርዲናል ፖል ኤል ትሸሪግ ምኽንያት ብምግባር እቲኒ ቤተ ክርስትያን ዘፍቀረ ኣገልጋሊ ወንጌል ብምባል ናይ ሓዘን መልእኽቲ ሰዲዶም። ብፁእ ካርዲናል ትሸሪግ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከም ሃዋርያዊ ልኡኽ ናይ ቅድስቲ መንበር ኮይኖም ዘገልገሉ ጸኒሖም ድማ ኣብ ሓያለ ላዕለዎት ኣብያተ ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ከም ኣባል ኮይኖም ዘገልገሉ እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ብምኽንያት ዕረፍቲ ስዊዘርላንዳዊ ካርዲናል ፖል ኤሚል ቲሸሪግ ዓሚቝ ሓዘኖም ገሊጾም። እቶም ኣብ ኢጣልያን ሪፓብሊክ ሳን ሬሞን ሃዋርያዊ ልኡኽ ናይ ቅድስቲ መንበር ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ቲሸሪግ ትማሊ ሰሉስ ዕለት 12 ግንቦት ኣብ መበል 79 ዓመቶም ዓሪፎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ናብ ስድራ ቤት ካርዲናል ቲሸሪግን ናብ ሰባኻ ስዮንን ብቴሌግራም ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከም ተወካሊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም ዘገልገሉን ድሒሩ ድማ ኣብ ሓያሉ ላዕለዋት ኣብያተ ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ከም ኣባል ኮይኖም ንዘገልግሉ ብፁእ ካርዲናል ቲሸሪግ ነቲ ብተኣማንነት ንዘገልገልዎን ንቤተ ክርስትያን ዝገበርዎ ኣበርክቶን ብምስጋና ዘኪሮም። ቅዱስ ኣቦና ቀጺሎም ብፁእ ካርዲናል ቲሸሪግ ኣብ ኩሉ ኣገልግሎቶም ብልክሲ ከም ዝዓየዩን ንቤተ ክርስትያንን ንተካይ ቅዱስ ጴጥሮስን ንዝነበሮም ፍቕሪ ከም ዝመስከሩን ገሊጾም። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንነፍሲ ኣገልጋሉ ወንጌል ናብቲ ዕራረቦ ፀሓይ ዘይፈልጥ ብርሃን ምእንቲ ክቕበላ ናብ እግዚኣብሔር ኣወፊዮም። ኣማልድነትኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ብምምናይ ድማ ናብ ኩሎም እቶም በዛሃን ደበታዊ ዕረፍቲ ብፁእ ካርዲናል ቲሸሪግ ንዝተጐድኡ ሃዋርያዊ ቡራኬኦም ብምሃብ መልእኽቶም ዛዚሞም። ብፁእ ካርዲናል ፖል ኤሚል ቲሸሪግ ብዕለት 3 ለካቲት 1947 ኣብ ኡተረ ምስ ሃገረ ስዊዘርላንድ ተወሊዶም ብ1974 ማዕረገ ክህነት ተቐቢሎም። ጸኒሖም ድማ ካብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ግሪጎርያና ብሕጊ ቆኖና ናይ ዶክተረይት ማዕርግ ረኸቡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ብ1978 ኣብ ዲፕሎማስያዊ ኣገልግሎት ቅድስቲ መንበር ከም ጸሓፊ ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር መዘዝዎም። ኣብ ኡጋንዳ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ሞንጎልያ ከምኡውን ባንግላደሽ ድማ ኣገልጊሎም። ብ1996 ሊቀ ጳጳሳት ቮሊ ኮይኖም ተሾሙ። ኣብ ብሩንዲ ኸኣ ከም ሃዋርያዊ ልኡኽ ናይ ቅድስቲ መንበር ኮይኖም ተመደቡ። ኣብቲ እዋን ዋና ጸሓፊ ሃገረ ቫቲካን ብዝነበሩ ካርዲናል ኣንጀሎ ሶዳኖ ኣብ ዝተመርሐ መስዋእተ ቅዳሴ ድማ ብዕለት 27 ሰነ ሲመተ ጵጵስና ተቐቢኦም። ድሕሪኡ ኣብ ትሪንዳድ፣ ቶባጎ፣ ዶሚኒካን ሪፓብሊክ፣ ጃማይካ፣ ግሬናዳ፣ ጉያና፣ ሰይንት ሉዊችያ፣ ሰይንት ቪንሰንት ግሬናዲነስ ከምኡ ውን ኣብ ዓመተ 2000 ኣብ ባሃማንስ ከም ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ኮይኖም ኣገልጊሎም። ካብ 2001 ኣትሒዞም ድማ ኣብ ባርባዶስን ኣብ ኣንቲግዋን ባርቡዳን ኣብ ኔቪሲንን ኣገልጊሎም። ብ2004 ኣብ ደቡብ ኮርያን ሞንጎልያን ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ሃገራት እስካንዲኔቪያ ከምኡ ውን ኣብ ኣርጀንቲና ኣገልጊሎም። ኣብ መወዳእታ ድማ ክሳዕ 2024 ኣብ ኢጣልያን ሳን ማሪኖን ከም ሃዋርያዊ ልኡኽ ናይ ቅድስቲ መንበር ኮይኖም ኣገልጊሎም። ኣብዚ መዝነት እዚ ኸኣ ከም ናይ መጀመርያ ኢጣልያዊ ዘይኮኑ ወኪል ቅድስቲ መንበር ኮይኖም ኣገልጊሎም። ብዕለት 30 መስከረም 2023 ኣብ ዝነበረ ጉባኤ ካርዲናላት ድማ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ካርዲናል ተሰይሞም።
2: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ናይ ቅድስቲ መንበር ብዛዕባ ጉዳያት መራኸቢ ብዙሓን ዝሓልል ዓለዋይ ቤት ጽሕፈት ምስ ሰልፊ ስትሪት ዝተሰሚየ ዲጂታላዊ መድረኽ ብምትሕብባር ወግዓዊ ስእልታትን ትሕዝቶታት መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ መላእ ሮማን ሚላኖ ናብ ዝርከብ ዓበይቲ ዲጂታላዊ መርበባት ፈነወ ክጅምር ተሰናድዩ ኣሎ። እቲ ብዛዕባ ጉዳያት መራኸቢ ብዙሓን ዝሓልል ዓለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር በቲ ብኢጣልያዊ ዲጂታል ፕላትፎርም ሰልፊ ስትሪት ተባሂሉ ዝፍለጥ መስመር ዝምራሕ ናይ ዲጂታላዊ ሓበሬታ መርበብ ኣቢሉ ምስ ቅድስቲ መንበር ዝተተሓሓዘ ወግዓዊ ትሕዝቶ ንምዝርጋሕ ሓድሽ ተበግሶታት ኣፋሊጡ። ካብ ዕለት 17 ግንቦት ጀሚሩ እዚ ውጥን እዚ ኣብ ከተማታት ሮማን ሚላኖ ናብ ዝርከብ ኣዝዩ ብዙሕ ተዓዘብቲ ዘለዎ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዝርከብ ስክሪናት መዓልታዊ ስእልታትን ቪድዮታትን ፍሉይ ፈነወታትን ከቕርብ ወሲኑ ኣሎ። እዚ ተበግሶ እዚ ድምፅን ንጥፈታትን ቅድስቲ መንበር ብዘመናዊ ዓይነት ዲጂታላዊ መራኸቢታት ኣቢሉ ናብ ዝሰፍሐ ሰማዕቲ ንምብጻሕ ዝዓለመ መደብ እዩ። ኣብዚ መጽእ ኣዋርሕ እዚ ውጥን በብቕሩብ ናብ ካልኦት ከተማታት ሃገረ ኢጣልያ ተወሳኺ ስክሪናት ከስፍሕ ትፅቢት ይግበረሉ ኣሎ። እዚ ድማ ንሓበሬታዊ ትሕዝቶ ቅድስቲ መንበር ካብቲ ልሙድ መስመራት መራኸቢ ብዙሓን ንላዕሊ ዝሰፍሐ ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ምትሕብባር እዚ ኣብቲ ኣብ 2025 ኣብ ዘመነ በዓለ ልደት እተለዓለ ስእልታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ በዓለ ልደት እተቓልሐ መልእኽትታትን ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝርከብ ገዘፍቲ ኤሌክትሮኒካዊ ስክሪናትን ምስ ተዘርግሐ ኣቐዲሙ ብግሉፅ መንገዲ ኣብ ዝረአ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ወፈራ መሰረት ብምግባር እተወደበ እዩ። ንኽልተ ዓመታት ዝኣክል ኣገልግሎታት ድሕሪ ምክትታል ቅድስቲ መንበር ነቶም ከም ልኡካነ መንግስታት ኮይኖም ከገልግሉ ዝጸንሑ ጉጅለ ኣምባሳደራት ሓደ ካብቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝለዓለ ዲፕሎማስያዊ ሽልማት ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ክብሪ ኒሻን ሸሊማ። ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 12 ግንቦት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ነቶም ብውሕዱ ንኽልተ ዓመታት ከገልግሉ ድሕሪ ምጽናሕ ተልኽኦም ዝዛዘሙ ኣብ ቅድስቲ መንበር ኣፍልጦ ዝረኸቡ ጉጅለ ኣምባሳደራት ነቲ ልሙድ ናይ ክብሪ ኒሻን ሸሊሞም። ኣብቲ ብምኽንያት ዕለተ ዝኽሪ ምርጫ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ፓውሎ ሩዴሊ ትኩእ ዋና ጸሓፊ ውሽጣዊ ጉዳያት ቅድስቲ መንበር ኣብ ሃዋርያዊ ህንፃ ቅድስቲ መንበር ን13 ዲፕሎማስያውያን ኣካላት ሓደ ምልክትን ወግዓዊ ብራናታትን ኣወፈይሎም። እቶም ልኡካነ መንግስታት ድማ ናይ ፈረሰይናታት ወይ ዳም ግራንድ ተባሂሉ ዝፍለጥ መስቀል ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ ታሽዓይ ማዕርግ ተዋህቦም። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ቅድስቲ መንበር ኣብ ዲፕሎማስያዊ ኣገልግሎት ኣፍልጦን ክብርን እትህቦም ኣካላት እተወፍዮ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ናይ ኒሻን ሽልማት እዩ። ኣብ ሃገረ ናይጀርያ ዝርከብ ካቶሊካዊ ሰበኻ ካፋንቻን እቶም ብዕለ 7 ለካቲት 2026 ካብቲ ኣብ ግዝኣት ካዱና ዝርከብ ቁምስና ተጨውዮም እተወስዱ ክቡር ኣባ ናትናኤል ኣስዋይ ከም እተፈትሑ ኣፍሊጡ። ብዕለት 12 ግንቦት ዝወፀ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ካቶሊካዊ ካህን ክቡር ኣባ ናትናኤል ኣስዋየ ንሰለስተ ኣዋርሒ ዝኣክል ኣብ ጭውያ ድሕሪ ምጽናሕ بدحانا بيتهم سلا تملسو نعملخ عميق مسقانا نقرب كبل يملخت كبور عبانا تنائل أبز أوانزي عبدحان زخونا كنتات كمزلون أدلاي حكمنا وكنكن كمزرخبون كنبس ركبن كلنا عبي حقو سيسمعنا يبلت مقلزي كنتاتهم صنع قوان تنبرة حجيقنا أبز أبوغ منفس اللو سلا تسألوتكمن دقفكمن دما نمسقن أب كاركو أورا جا كاورا قزعات كادونا أب تركب كمسنا دبرك دس السلاسي كبور عبانا تنائل بعلى الشوعات تلقاتيت أب أقا وقاحتا عدقاو متقعتي بزفت سمو سبات نتبيتا غرستيان دحرم ورارو يوم تجعو يوم زتواسدو أب تقيزيتي تساب سابات كمزحبرو بتمتقعتي أستات عصر تمأمنان تجعو يوم كمتواسدون انتو حادة سلسة سبات دماء كمتقتلون يو زحبر زلو تسبخا كم زملكتو نت دحر تجعو يازن بره أوارح بمذكار نتو مأمنان زوم كحن حرام انتخوة سوكس الليو بغتسالي كم زتمحصن ومقلسة أموداتا ورحمي عزيا أب عمتا ومنفسا ونت قدس دنقل ماريامن كالي مدبات صلوتن بفلايكا أمسوات قداسي نزا ورحقن بوتن أم لخا وفينا يا نبر نايبل اتمقلت واسيخو دما نتوم سمو زوز عرون زوز عوعون زي حد قوم أملاق صلوتنا سميعو نخبور أباناتنا إيل بدحان كمل لسو فقيدلنا اللو دما إيبل بسو عبونا جولياس يكمبو كوندي مسكهناتن مأمنانن سبخا كافانشان بمتحببار نخلو متوم أبتز انكور اوان بيتا خرستيان زدقفو بفلايكا نتوم نسدرا بيت زوم كهن زتخناخنون زد سنانعون بسالوتن بحادنتن محبرة سبز سنن يوم سبات مسكهنا عم قليزوم بزمال سيزر خبت صلوتنا كن حقو سنكلنا أب إمنات صنوعات نخون كم تحان تسدرا بيت حاد النتي حلونا نحاد حدنا دمان الدقاقف بمبال بصورنا توم نتوم مأمنان نحاد حدوم نقوحات روح روحات كخونو التباب عوام بمسرة تكالا قلقلوت زينا في دس زواتس أمقلسي كم زملكتو بزعبا متسعي توم مسكبو رباناتنا إلي تجعوي عصر تم مأمنان زقلس حبريتا قنا أي ترخبن زلو زينا يزوم كهنات عموصا زتسمع اللقوان عب حيالو كفالات نيجيريا بزعبا جويا كهنات توساخ زي من رققان بغد سالي عبز سمع اللو زر لقوانيو شاقلوت عبز خبد اللقوان دمايو زتسمع فيداس كم زحبرو انت واحدة كلتا كاتوليكاويان كهنات قنا عب جويا كم زر لقوان بعلات عصر تغلتا تكمتي كلتا شهن عيسران كلتا نتجويو كبور عبا جوسيف إيقويقو كاب سبخة أقلري أب قزعات نامبران كموون بعلت كلتة تحساس كلتة شهن عسران حموشتان التجويو كبور أبا إيمانويل إزيما كاب سبخة زاريا قزعات كادونا زخون حبريتا كم زيلن يملاخت أب نيجيريا تركب كاتوليكاويت بيتا خرستيان بعمس إن قمنا ومدقعات نتتنكفو محبر سبا هيوات دك سبات نمعك أبن سلام نمملاسن صنوع نايس أتتاسو قمتتاتن حدش سعرتاتن كقبر بتدقاقامي سعوعيت كتقرب تركب الله سينودوس أرثوذكساويت بيتا خرستيان جورجيا نميتروبوليس أويلك أبا باسات شيو سالساي ناي سبغاتات سناكين تشكروتسكون حدش كاتوليكوس باترياارك ناي ملا جورجيا كخونو مريزو بعلات عصر تشوعات تمقابيت إليا داقماي كابد خامز عالم كابز عرفو كل التورحي أبزي ملقيزي سينودوس أرثوذكساويت بيتا خرستيان جورجيا زحالف سنوي بعلات عصر تحادة قمبوت نميتروبوليس أولي كباب باسات شيو سالساي ناي سبخاتات سيناكين تشكروتسكون حدش كاتوليكوس باترياارك ناي ملا جورجيا كخونو مريز ويركبالو كدما حمسان شوعاتن عمتات أب كتما تيبليس التولدو إليزبار تيموراز مجيري ننوح اوان أم منبرا باترياارك زغل قلو يوم شيو سالساي زبل سنب موساد دما كتسيلوم ناي سبخاتات متسكيتا تبليسن لك أباب باساتن متروبوليتان منبرة أب كايازن بيش بنتان كوينوم معارق تقبلو أب رئيس ختما جورجيا أب زركب كاتيدرال دبرك دس سلاسي تبليس التخايد قبائي سينودوس كاملا جورجيا زمسو شحن كلتاميتن لوخات تأكيبوم نبرو اتو قبائي سينودوس تمال سولوس نقهو أب كاتيدرال سفيتيس كوفلي دمايو تخايدو لدحرتيت انتاون بروهن منفساو الرشا بيتا خرستيان جورجيا بمسكرنتن تأماننتن بزوحات قدوسان تقلي تلو بمبال هي انتناي تبزعبا قدايات كريستيانا وحادنت زحالي العلواي بيت صحفت قدس منبر بزو كاردينال كورتخوخ ناي مسقانا ملختي أم حلالفو أقل قلوتكم نتناي لبي اركنت مأسر نمدل دالن أم منغو أبيات خرستيانا زيادة حونتاو زررب نخهلو يحق زنا دمابلو أغل قلوتكم نتيبو هبات منفس قدوس نخلوم آمنتي يسوس كريستوس ولاون ملوء بملوء قوى انت زينبرة بحق إحاد النت زحدر مأسر فقرن متحببارن كمزة دلدل رقص عنياي بزي خمز دماء تأزاز قويتا كمتي أنا زفكر كرخوم نحاد حدكم تفاقرو زبل تأزاز بزيادة منتي كقلس إيو بصو كاردينال كوخ مسلوخات قدست منبر كوينوم ابتي بعلات 22 مقابيت ابتي بليس التخايده سرعه قبري بصو قدوس باترياارك إليال داغماي مسيكو مناوي باترياارك بيرتوليموس قداماون تساتيفوم مجيري اب منغوت تفلاليه زكايد ومصنعتات كاب منغستاوي كونسرفاتوري نايتشيلو ديبلوما زرخبون بشحن 1993 عامه مهرت شيو بزبل سيامه أب درجة من كسن نازد يبون يوم سأني حوم دماء معارقة ديكونا أب شوحن تشعاد تميتن تيسعان شدشتن عامة مهرت كاة معارقة كهنة تقبلو سنة ملكوتاو تمهرتهم أب موسكو دحرم الززام أب تيبليس كم أب منيت سأني حوم دماء كم باباس لك باباسات كمون متروبوليتان كوينوم أقل قلو شيو سالساي كقدم ممراتهم نويح كيس أنحو أب زقرب ومدرة تاواترون هاجر حدنت التهب حيلي تتاباقيت ناي حكي امنت مقلسي قوانقوا جورجيان بهلتاتون كمون تاريخاو تذكرو زعقبت أرتودكساويت بيتغرستيان جورجيا بزمن قد زي كتكس اليا بلو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته عبتي بعلت عصر تشمون تمقابيت دهر عرفتي بتسوه قدوس باتريارك إليا داغماي نابليك باباسات شيوز الأخوة ملختي قويتان أرتودكساويت بيتغرستيان جورجيا بتينتي تومز حلفو باتريارك زنق أقحوه نايقو سنت لكسي منتي كمرحا برهانن مستو عالن برتاعن كهبا كمزي صليو صحيفا منبارو موين ززكاريو
0: زي زينا فاتيكان ايو اب منغو عمس قجلتات سفيح دخنتن ترعيز يفلت اتكالعون بوليتيكاون كلولاون اي حي تكوباية باباسات ابو منبر ناي سبغا انس افيو ماراغو عاني باباس بيير اندري دوماس مز زينا فاتيكان بزكاروك عالم محتت محبر سبع عالم نتز ساقز الله زبحا غير كاريبيان كحقز اتاوي ات يقربو بخلو سبز ترسع ات حيتي تسفع ابسلوت كمزخونة ناي حيتي قبعي باباسات ابو منبر ناي سبقا انسفيو مراغوان باباس بيير اندري دوماس مزيانا فاتيكان بزكاروك عالم محتد قليتهم بزحق زينا يتعلوت داقف كمزاد اللي اسميرهم هزبنا ولا حاد زقدس اللو السبز زيبولو نعمتات ابي كبير سقاي ايو زالة بزمغنات زخاعة عالم بزعلوت عبيلا مسحايتي جبوت حدنات بمقبار كتحقزات اوعيد اقريبهم والكاسبات كم سنات تكالات أبايت الصدران أبالات سبو في هواتن محبر سباتن أب عالم لخاوي معالتي تسألوتنا حيتك أكبو مرأي أزيو باح زبل إيو أنكبلو مسقانا أم يقربو إتا أب تكبابي أتركب بيتا كريستيان نعيالو عمتات ناب أهجرو محبر سبت أوعيد كتقربت أني حقوان تنبرت ملاش جن أي رغبات إتي بب معالتو بعصرتات زغطر سبات زيق أتل عمت سناي قبل نقول جلتات كتر دخلنات كما اون زي فتحونات زي معرنات زمت عدر بوليتيكا وزي مرقاء نتي أبكال بوتات زتوكرا أهقراويان منغستات قدامنات كهبا أي كألان بيلوم أبوشت صدر عبيت أحزاب تي زبرت حاوو نتزدخمة زق أوصالنا حاوو كرسعو كمزيك الأمن إي أهقراو محبرساب نتي أبحاي تزكايد زلو نقرات كقاوم اللو حاقري كبتا أبعالم التركب حيال تبحيلا زنقرالا حبرات منغستات أمريكا ناي حال ساعات رحقات إيو زلو انتخوناقن نحنا أبتقا خنس ساقن كلنا نوق ما على زيب الجنزب إيا اتصل هايتي دقاو دقاف الزيكواني جبوت حونات إيا التحت تزلا انكبلو يقلحو مراح تعالم نعمتات زغط زلسقاي هزب حايتي أصبيقهم يفلطو إيام عمات حتوقات قجلتات فرحن موتن عنواتن يقدسل ألم بزحتي ورساكتما بورت أو برينس أبا تحت مكوتزار استفل عليو حتوقات قجلتات إيا زلا باش حد تقدسلو أبايت الصدرا كاب أبايتهم كهدمو يقدادو أبايتهم بحوي كاتل ويعنو هسعانات المنقسيات عدد عمد سكوينام أب قوامي هاوا خوزي وحسنة تينابرو اللو انكبلو يغالتو سباوك لولاو اللو لعلعام مشت مليون سبات بتميت أبحادقا موتا كمزر كابون مبزحتي وحزب مسرطاو عقل قلو تكنكنات عنا زرخ بلو دارقا يلون مغنياتو غلا أباي تحكمنا أب تحتو قدس العطوات وجلتا سلزو داق أبيلوم بزحات أبيات تمحرتي تعاتيان بعش حتو قدس ارتمحرو مسالة مرتتنا في قوام أب كبير سقاي ركابو اللو اتي بوليتيكاون تقواماون شنق اون اب ترايو زيفلت كلولاو وديقو يركب منغستاو تكالات اب كبير كلولاو ايان زركبا اب او دما سفيع زي متأمومان عم يقبل شغنان زي مرققان ايو زلو حايتي اب قودنا علم حلنا خل سب كتنكف زقبعا كوسلي ايا يبلو كم زعين تسكفتا كم نبر كوساد يبلون بلوم كردست مانبر نا اتفتو هزب حايتي بزي مكورات التقربو لقفن تاوعيد سلامن امس جينام قدم حيدات معلطات رسالي كان باباسات ليون منبال عصر تربعة ناي كدست ممروانا تحفي كاردينال بيترو بارولين مسلوخ منقست هايتي زكايد وركب نعانا نابسلام زوصد جبو تتسعر زوكل ايو نمجمري عقزي نناتنات حاجر هايتي افلتو زهبت حاجر فاتيكان ايا انكبلو يزخاخرو اب منغو منقستن عطوات قجلتاتن سلام نمش منقال نزقبرو تسعر زك اوامو قجلتات كاب زورة دلوم مدكعت دحر مدحانهم اب زقوان زي اب حبرات منقستات امريكا اب فلوريدا اب حكم النازر كابو زرلو ناي سبقا انس افيو مراقوانة باباس حدما عالتر ساليكان باباسات نحيط كباس حمر اي زبل عبي من يوتهم مقاليتهم هلاوي ام عميق سلام كامتس كامزق الارقزينا اي انكبلو زكايروك عالم محر تتزعزيمهم اتي ابي يوكراين زكايد زلو كونات دون موبال زكبر سنميلاو كلي او تسعرتات انتواحادة بمسارات منقست حبرات منقستات امريكا ابي النت بما قيروز بصحة يمسل علات عصر تخلطة قنبوت رئيس بيهر دونالد ترامب من زام اتقجت عزيك اربع كخوون كم زق الاب زهبو قيستو مقلسي كم زمال كتزينا فاتيكان يحبر دحري اتي ترامب ابي يوكراين زكايد زلو كونات ابيك اربع وان كزازم زق المخانو علات سر تخلطة قنبوت انقازدينات زهبو مقلسي كريملين بزعبا مسارة سقو متتات انكحبر منقستي كيف قن زخونا يقون زرقا قد سكونا زخحد مقلسي كاي حابة نتي ابك اربع معالتات التأوجة وصورات نايم اللوات سمم عمدون قوايو يقونن اتو مقلسيتات بخفيل بوهابك عال كريملين بيسكوف زيادة بتنقوق أقوام زي ترقاقة أخوينو بمسارة اتقجتنا مفتاحة بزوح سقوم تتاتكم التوسدن جن نسور علتاتن شطوتاتن زتا نملالاي جنا بزوح كسراح كم زلوو يفلت منقستي كيف بزعبا نتي ترامب زهبو مقلت زرقاقت كون زخحد مقلت كي حابة زالينيسكي مس أسرة هاقرات سبع البون فرتن مع الداقس ممع عاب منفتس عامن مبتصح يتعر كم زلو انكنقر قلن هاي منقستي عبالاتو ببلع عن مقبار بلشونان قبنات كم زتر تقرون ابزكونتات زي أوروبا نيوكرين زلوو ملو داقف ترقاقت زي كم زيلون كلو ابزحالفو 24 ساعات روسيا بزفنو تومتكاتي ابزوبا برو بيتروفيسكي شمونت سبات كم زموتن عصرت حادة دما كم زق عصلون حالتات مكالخال اير اوكراين اب حادة ليتي كابتن روسيا زوان جفتن 237 سبع البونفرتي نتن 211 كم زفشلت كنقارن كلو سراويت روسيا الات عصرت خلطة قنبوت مشات كلتا 286 سبع البونفرتي اوكراين كم زعاقتن كم زع أنا وان يحبر أبزمن ترزي من جتات يوكراين روسيا نتي أبزحلفة مع علتات بترامب زت أوجة شحن شح زبل من لوات وصورات التدناويو على زبل كستات يقرب مهلاو زينا فاتيكان يحبر كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن مدباتنا بجاكا بريديو فيسبوك بمربب حبريتا فاتيكان نيوز كبير ترى أبلكم كتكتاتلكم التخيلون كما أوننا إيميل أدراشنا تي أي جي R-I-N-O at SPC.NET-B-V-A مقانو نحبر ريتوكم أي فلينا نبل ناي لومي مدب فنوانا أبزي الزازم أبنيت بح مدب فنوك صابن الراخب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس